0: إشادة بدور الشباب في مواصلة حمل
1: انهربوني بأندت حفص سنة دينست.
2: مرحبتي بك يا
1: أبوي. يا إست جورناليست بم ناتيونالن